امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم دانسي نفيت في البرد القارس اه دانسي نفيت في البرد القارس That's my cool